عليك من النار واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين.

الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله.

الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر

كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك

0: اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن.
1: آمين.

اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم

ربك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته.

اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق.

رفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. آمين.

برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير.

0: المشرق والمغرب.
1: آمين.
0: اللهم نفنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
1: آمين.
0: اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
1: آمين.
0: الله

عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ونجنا

قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

0: بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
1: آمين.
0: إنك أنت الوهاب
1: آمين.
0: ربنا

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.

تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي

ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

لأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف والمجيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشقاء

طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف اطب بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، وراغمت لك أنوفهم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا.
1: بما يفهم راديو بي نيك تي ويتو رومباي بي نيك تي كومين بي جاكارلو تالي بي جيم إيليبور
2: مبوكي جوليتي مبوكي طالبي تي نديغال اك سي كليفتي فو سيرن توبا سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال كولو موريت يالنا في ياغو لول تي اندك ويرغيرام سيرن خالد مباكي خليفه بروم دارو معتي سيرن الحاج مام تيرم مباكي خليفه سيرن شيخ او بال مباكي تا دارو منان غيناو بوم لين نيو زيار لين سانت مبولم طالبي ييب تي تخاواي ويسو موي ييكتي كادوم دي فاتلي مبوكي جوليتي مبوكي طالبي راواتنا كيب كو ادو تي كير سيرن شيخ او بال mbake bisub alquran de bisub fateliku ak ñaanal wajurum di serignam serigne cheikh awo bala mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wala don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarit ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbok yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu keur jabot serigne touba yep mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh diko fatalé tam mbollem daray kamil yep ci njangum alquran mi ak khasside lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo balla mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neena nak mang ci soñi mbollem talibi yi aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake mo xam ñi nekk ci biir rew mi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang leen koy soñi te leen koy fatali mbollem daaira yi nga xamanteni ci ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam tierno mbake mang leen koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebemer sous préfet bu daru mu'ti di len ñaanatam ñu jotliko seeni kilifa bayul kenn bis bi nek jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam tierno mbake mang ko yegal ñep di ci soñ ñep di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam tierno mbake yonne ci yow ñu fatil leen ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñetti fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awa balla mbake ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awa balla mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñep ñew ci ci jamm delu wat ci jamm jere gene jef
3: ma al mustafa wal neena amé fébar ci seen walu baat wala goli nopp ba ci bakkan hôpital ndamatu taxawna ngir oyofal len fatni ba mu jappandi lolo waral mu fassiyene and ak ay partenaiream jaglen len consultation gratuite manam képp ko xamni ñëw nga ci hôpital bi liko doré juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin dinañu la sét té do ci fay dara ñu war ko amal ci service ORL liko dalé 8 heures ci suba juroom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci wéru juin ci atum 2026 bi consultation gratuite yoy nak li ci fassiyene top mom moy kind de chirurgie ORL manam ay opération yo xamni dinañ ko def waye nak ñi nga xamni xol nañ leen te duñ ci fay dara médecin yi dinañ leen wax li ci war yépp muy kon ay consultation gratuite manam képp ko am jafé jafé ci sa walu baat nopp ba ci bakkan su ñëwé ci hôpital ndamatu juroom ñetti fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru juin atum 2026 dinañ la xol te do ci fay dara suñ ci noppé nak médecin bi dina la wax li ci war yépp.

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع المختار بالله وحده.

ولي قاد إخلاصا به قد محا سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محا لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبؤ جب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كل تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب
نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الوالي

حصائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كلي من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري وداري الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين كتب

توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكا، كفاني حفيظ مانع جملة العدا، ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا، كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كلكلي زحزح الضنكا، كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المسكا، كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا عليك سلام عرفه يزدري البنكا، كروبي يا مفتاح عني جلوتها وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا، كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا ومن كبله خلصت يا

0: من كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء لمولاي حمدي وهو عني محى الكبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي له هو الواحد المغني الذي كثر القلا الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما أعجز الكلا لقيت من الأعداء ما دلنا معا على أنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدهر أبغي من إله صلاته عليك مع التسليم يا من محى الكبلا على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعاء عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قطعا عطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعا علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما
1: kasu rew mi denk xeyma ak natt dayb askan bi INSD moy yegal ni yeng ci walu kom ak askan bi yeb tambali patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keuru liggéeyu kay ni koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bu yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mi atum 2026 ci diirub ñent wér jubluwaye mbir momé

صادق لا جاهل ذكر له القدره والاراده وللمرء الحياه تعرفا لو تعالى كله

من غير خلافه قبل الوجود لا الذي يدعوني وما يكون هل هذا السلام عادي وادعوني عنا بما يعادي ألم تجد

0: مع المكارم ومن النفر
1: من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله الذي بالقدر عظم الذي زهد الله تبارك وتعالى وهو رمضان ربي الأول

سياق كل في مفاعدا يا لغير نحوه قد بدت هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكرى كالحرام ناجى العليم والخبير بما ولا عند به التدبير رب السماوات

وقعد للعظم في الأغراض يبلغ ما خلقه أو يخلقه من الظلام الذي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأقوال فأصبح لا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزله عليه به قول ربي أمعني شهدة ببدر من ذول الخلق بدد حاجة من إلى حاجة من الغيب إلى ذي الإله لقد تبع الله ضر كل إله رضعني حب ربي الأولين ورمضان سيدا في جماعة الولين رضعني حب ربي الأولين ورمضان سيدا في الحاس الولين رافقني جند الإله الغالبون وقدر آله فإذا يغلبون مدني الإله مالي مدى بالمتقى وسيرتي فامتدى بمضي قتيل الجند الكرام وفاد من أرضي الأعلى مرام أنا لله تعالى تلمني معجزة يوم بديع تولي ناجت أب قلمي من جيزبي وقعد لي جدار من جمزبي يعني بالقتل بالغيثوني ونور الجنازة كبدوني هاجم قلاب ذمة الأملاك حذائبي بنور بالأملاك رابقني تاجر بالنزول وزرع العدى بالتعديل نبع لي نور مدع العربي على تغيير هاجم العربي زلل قلبها يا رفع العلام لوجه من نبع لغير الغلام وجد الجلال والإكرام بما به كل يوم سرام لا يزال

سبيل الله من أجارا وفي عن العالمين في الدارين حزمة من كفاني العالمين أكرم الله بكوني عنده وبي عبادي حجبه وجلم برد والدي أكبر القبلاء عند الإلهي وسوايا كبلاء الله لي بعد طول الحور في برجية مصنوع في البحور الله لي قادم

من يقعد أجر كل غين لنهني مصر لك بجراحي والقادم به لدى فرامي أغبى يسر الحصول الله بسدر لا إله إلا الله عباد مهن راجع لي جيدا ببدل ومن الخلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة سيدا إلى وبأخذ الكتاب بلا عجل ولا أذل ولا عتاب أبية الذي وانحلت الركوم خلدتها اليردى وخيركم قدر ينعيك ما تعتقد من الفجور وحمام الحمر فيه قدر في ذاتي المفاسدا الله صعب في غير الفاسدا مدر المصالح المريحة من الجنان قادمي كثريحا ضمن يوله لدر جرامي لجلي وليح موت بادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يفدى وكبلا نويت سكر الله بالمباعي وفي مباعي نغرق

ومسرك الولي يطيب لحسوم أدب لم يبلغ إلا ذكران مدبر به ويبتغي هوان لم يغني بعد الغناء الحب فيه كهزبه بل هو نور عبدين ثم لغير

والانتواء له يا مال الدين الي قعد الله اجرا حسنا مكث بي ابدا مكفنا لا يدري انه يصوّد لي ليله القدر نهار عيد عاد لي الله تعالى اعظما والانتواء يدعى من دعى الزمان عظم بوجه ربنا العظيم وابدا لي تعالى بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني احمدنا للسمد اداني الله براحه الامين وبكتابه واحمد الامين وفي عهد الغضب

العادل والأعزم تليان وجرد بالليل ناقلان وقعد لي له النار القلاوان إذا تجدد دعاة ربنا وتبع الجند العزيز في البناء لقد من العليم والقدير تنفيذ مغنم أجره كبير حفظ ذكر الله.

بمباك أنت لاجل منتقى فلاجل قلب فام مرتقى صبر رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بذيل رمضان مسجد بسر لي ذو الأرض والسماء في رزيقه وغير ماء لقد انصرت عديني سلمي عباد المؤمن أسالي لأوصلة من نبه الأذكار عباد المؤمن جل عن أذكار لأوصلة من نبه الأذكار ربع بقمتي إلى الماء النبي منتفدا عن أقرب وأجنبي رد لي المعيد وعام مسجد ما بات من ابتداء أدب من لم يقتل البرايا قلمي وطعن النهاية العداء الظلم ضمت الكتاب جيل الجزائر ليوم قالب يا حاج دائري إن كتاب في لداخل الأمور قد وفنت بعد مكائد الأمين ناد كتاب في لداخل الكتاب عن الصواب والرماح إلى عذاب مقام قالك في الفجار محمل غيري قد نفى من جارا تعالى غير الله من جاراني لبلد المنام من النصراني سكت المنجر

من الأحد لوجهه الكريم يوم الأحد إذا جمعنا جل عن الأمداد في وكلك صنع الأمداد عباد المؤمن جل عن أمداد ليوصلك صنع الأمداد رجع ربي وهبك رجاء ولا عاد وجه لتدريب حرجا رفع إلى فوق المناد كل في رمضان مكبرا في كل متى إلى كلية رضاه من كان لي في كل ما قضاه ضيافتي إلى جنان صافيا وعمري حاط أجورا صافيا أكرم من الأكرم والمكرم وندم من دار أرملم ندم من بلاد السلطان ندم من بلاد السلطان ونبينا الحكام والشيطان مدد يسر المظلوم من جعل قد يمت يوم بدر فنجعل فنبني مهر وجار عربي لدى الجزائر النبي العربي لقد من جعل في حياتي بذرة الله بالآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضيهم عن جميع الصحابة عموما وعلى أهل بدر خصوصا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك عليه قد عظم لذلك الأحد الذي هو النافع الولي المالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.

മാരിക്കുള്ള ഇതിന്റെ സമാധാനം നമുക്ക് തിരിച്ചു إن الذين تهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مجرد نحو إلى فيادتي في رمضان لئن وجه من خباب فيضان إن الذين تهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مجرد نحو إلى فيادتي في رمضان لئن وجه من خباب من لتغلقت أقلاما نفت مع مداد من غلاه وضبت تعالى من إيمان فقلا وأخرجا قبل تبلي أيها قفر رجال تكريم

فجر في وسط البركة وقفه مع ذو إبن رمضان وإقامة الصلوات وخمسه وآته معه من لدنك ذكرا وحل بيني وبين مقدرات العمر لقد عظم ذلك آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم ذلك يا شكور على من واب الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة الشهود والعيال ورضاك الأكبر.

ربنا مقدما في الجنة التي وجد المتقون يا من كنت به بإقامة الصلوات نقمتي وبفعل رمضان مددني بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليل وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أحمد بالقليل

هذا القلاب جملة الأملاك لقي بالتوحيد في الأفلاك راج رجل الكتاب في الجزائر كتاب فيه قضيب حاج زائري رد الوجاء ما بخوضي كبر ولرد الكتاب ينقل الجبر ما كن به المصطفى المتاح ذي قد ذكر الناس غير فتاح

ناجد من جلا من لغير وقال لي محيرا الأبدان من لك يلبق الوجود واللطيف ما يجي أقول ذا مقدوه تراجدي أثبت الباقي الوليد وليس لي

اللهم إني واجهك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجمت قلا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسبب رمضان المتدين بسمعك دائما لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عادت الفتاه والعلوم الناصرات والشقات عليهم أداني الله بحكمة الرسول وانفعني بالعناء الخير رسول رضي الله عني.

وكان للمسلم بالجنان محمد صلى عليه الله مسلما ليبدا الله بلا الذي اذى لها الكتاب ولجواها الكتاب عتاب الى لساني وبابي ويديني ان كتذكر من هبى بالابيدي نويل الصلاه بالمنزلين ولجنان تعني بالجنين متى الاضطراب والغلاء والكتب الضعاف والتلاوة تقاني الباكر ما لغيبي ودعوت على بكر

مؤمنا مسلما محسنا عند فوان رسول الله فسد وسلم وبارك عليه بقدر عظم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم المسلمين معاذ اليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصر الله تبارك وتعالى جوالنا بالياجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن اعمال سجن سعد الذين حافظوا على صيام ترندي اغلق باب للقيام بعد الذين حافظوا على صيام فرجي اغلق باب للقيام. I've been

أجر كبير ما تراه نبذوه نبغي عنك بالدارين يفيكم العارم والنارين عبكم الله الكريم الأكرما بخديزين وقد يقودون كرما إلى سواكم كمتح النيران يوم القيامة كذا الخسران ملكتم القبور في النذر يمعر غيركم ذو الجهر أبواب جنات النعيم فتحت للسائلين وجميع فتحت لكم مدى القبور واللقاء يا فمض الحكام بالجفار فتعلم أن ربكم كريم وأنا عند أجور لا كريم سككم الله على سر الصيام فتدخل على الجنة بدون قيام بهذه الأبلاغ أخرج إليكم إليهم إذا كان خطارهم يوم نعيد والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وسلم الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.

فدمغ مبين غير زادين من بعد البناء بقدر زاد من لك ربي أنظر الله عاملين وقعد لي من

نقلني إليه من أجنابه نبعني ومن جواب بغنطرا فقعدني إلى جنان بنطرا لي من خلال في معرم وضبر وردي والأول وردي والثاني وجناد سولع وجناد سابع عرجة وجابع ورمضان وتوال وجل قوادة وجل حجة وفي يوم الهدي وفي يوم الإثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى قصور الجنة التي أنت المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول إليك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خير سير رمضان فلا جماعة لا يزال صمدا على النبي والرسول أحمدا القاتل في الوجود والقدم على كلمة لا يساهم من القدم القاتل في الوجود والقدم على قدم لا يساهم من القدم على قدم ما عباد ما انزل على قدم الله مصير الخلاف محمد عليه

المقابل من بجهاز الحرم في أوائل الأمان والصفاء والمعروف آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بيد وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كافه وكافه وشر بلده.

ما بكتاب دين لا أهل الكتاب أن سراب وبما هم لا كتاب إلا من أنزل القرآن في يوسى للناس وبينات من الهدى بقد العظمة ذاته بآلة أبدا بالآلاء في الدنيا وبالجزاء في الجنة التي وجب تكون والله على ما نقول وكيل وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان.

والرهدم ليمن الدار الوهد والنم عجل القدرة والإرادة واليمين عبدا بما أراد نبع عجرا الحياة لغير قومه كدر الحياة نبع لي بالطمع والبشر معا كلامي كتاب ولي غنم ملكا له كتاب إله

رجلي قيد من كان قدك في برنام خيار مجنة المعنى سيد من برنام من لكني كتابه من أرسل بجافي أرسي وعمري أفسر باع لنا جواز على جنة بطر على الجميع وبقينا بذر لعلنا جواز أعراض البشر على الجميع وبقينا ببشر أولى من الكتاب الله وجم بشرت بجهد الله لزوجنا قدر عن سوء القضاء فقال الأكرم بسرى ما قضى نبع يوم عظيم سواء نبع يوم العظيم سواء أهوال وقاد لي له هواي مدر لي الأملاك له مطلقا ولكن أنا قاد لي

أبدا وقادري بسبر يقود إلى جنانه القدر ولسوى عمري سواء القدر والله على ما نقول وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه وهدينا قدر بحروف سابع في رمضان البجل قادر والله يحفظ بالعبدين ان يساووا والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الاكرم من قادم القراء في محرم الحمد لله الذي ليغفر وكان لي بما يقول فيه ظفر بالله ربنا الاخير الاول أفضل طالبي ربي الأول أبعد الأمعان والمثاني بكوني بربي الثاني سكت من جعلني دليلا أبدا قديما في جمعنا الأولى أدي في بعض طلابان مساعدة في جمعنا الثاني رباط كل من يعطي واجبه في كل سر ما وفي سر رجب ربيع عني من القربان قلت مرحبا لك

فقال الكلم في شوال إلا الذي تيدي طواه وضودا قد الأمن فعالك لنازل فعلا نذارني من كان والي حجا لي بدوني وبيد الحجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارجع كتابي لسيري رمضان صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله رياضا الماخوذ من هذه الحروب بركات الله يرفع عني ابدا وجنب العرش من عبادة مقبولة إنك وما في جاء التوفيق والكسبة والعصمة والأمانة

رمضان بغير توجيه الا يا رمضان لقد القدره والاراده كلي يدي تفضلا ارادي الزبد في العلم والحياه وسمي والبصر في الايات ابان في غير ذكر ذو الكلام وسعدني عن العراض والمنام رجوت قادرا مريدا عالما حي ندم الا يريني ظالما متبديل متكلم بلا نهايه منايه وقبلا لقينا لا اله الا الله محمد ارسل والاله اكرى بلا بلا او عبدي وسيد المتوكى فاحمدي نور نور للبقاء ونقدا كلي بلادا وثبت نقدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه قم وكل ما صدر مني من العلم وزدني من الموت الى فئه من المعافين قد قبلت جودتي بحضور ذاته ذري رمضان فاعطوا علي وجودي والسلم وزن بقائي وتقبل القدم.

تقبل الصلاة والصيام عبادة لما تنزل وهدى فقعد لما تنزل منه وهدى فتبذل القدرة والإرادة والعلم والقدر.

بلا معادل ولا ملان رجل غير قادر مريد جملة ما يضربه مريد مدد عالم وخير وزير في بعد ما يخرجني به الجمود مدد عالم وخير وشر

حل ولا إله غيره بمن عدد ودم دفعنا على الأمن نبع الذي الوجود والقدم لواجه الصبع وتعالي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على

من عامك هذا ولا مذهب رجل غير جاد الشيطان من طيب النمر والأوزان رجل غير جاد الشيطان يسوق

يا بكل في مفاعدا يا لغير نحوي قد بدت هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كاف لغير الكرهة كالحرام ناجاني العليم.

وقعد العظم في الأغراب يبق ما خلقه أو يخلقه من الغلام الذي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبح لا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي أمعني شهدة ببشر من صور الخلق بدد حاجة من إلهي حاجة من الغيب إلى ذي الإله لقد تبعني الله ضر كل إله تبعني حب ربي الأول ورمضان سيد الإجماع الولي رباني حب ربي الأول ورمضان سيد الحاج الولي رافقني جند الإله الغالبون وقت القرآن زغدا يغلبون مدني الإله مالي مدا بالمتقى وسيلتي فامتدا بمبني قتيل الجند الكرام وفاد من أرضي الأعلى مرام أنا لله تعالى كلي معجزة يوم بديع نسولي ناجت أب قلمي من جيزبي وقادني جزاء من جمزبي يعني بالقتل بالغيثوني ونور الجناد كلهوني هاج قلاب ذمة الأملاك قضائي بنور ذي الأبلاد رابقني تاجر ذي النزول وزرق العدا بالتعبير ندع لي نور مثال عربي على تغيير الهاجم العربي زد لك الدعاء يا رب العالمين لوجههم النفع لغير القلام واجد سجل

سبيل الله من أجارا وفي عن العالم في الدارين حزمة من كفى علي العالم أكرم الله بكونه عنده وبه يباهي حزمه وجلا برد والد يأذر لن قبلا عند الإله وسوايا قبلا الله لي بعد قول الحور في برجية المكنون في البعون الله لي قادم

من يقود الأجر كل غين لنه لي مكر لدى جراحي والقادر البدر لدى فرابي أغبى يسر المطول الله بسدر لا إله إلا الله عباد مهن راجع لي جيدا ببدل ومن الخلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا لله بأخذ الكتاب بلا عجل ولا أذل ولا عتاب أنبياء الله والنحلة الرسول خلد الدار يرضى وخيركم قدر ينوض ما كاد يقول من الفجور وحمام

رمضان مظلم بدل ريض الارض والسماء بيرتي قوت وغير ماء تقدمت العاشر عديني سلمي وسبح الجن وعفنا المي عباد ومن جل عن اسلامي لأوصل من نبه الأذكار عباد من جل عن أذكار لأوصل من نبه الأذكار ربع فقمة إلى الماه النبي منتفدا عن أقرب وأجنبي رتلي المعيد عام مسجد ما بات من ابتدائه نزل من لم يقتل البرايا قلمي وطعن النعي العداء الظلمي ضمت الكتاب جيل الجزائر ليوم قاضي حاج زائري ان الكتاب جيل داخل الامور قد وفنت بعد مكائد الامير ما بكتاب جيل داخل الكتاب عن الصواب والرماح الى عذاب مقام قالك في الفجار محمل غيري قد نفى من جاران تغني غير الله من جاراني لقلب المنام

الأحد بوجهه الكريم يوم الأحد إذا عاد جل عن الأمداد في وصلك صنع الأمداد عباد المؤمن جل على الأمداد ليوصلك صنع الأمداد رجعك ربي وهبك رجاء ولا عاد وجه لتدريب حرجا رفع إلى فوق المناد كلي في رمضان مكثرا لي كلي متى إلى كلية رضاه من كان لي في كل ما قضاه ضيافتي لجنا متعافيا وعمري حاض أجورا غافيا حكرا من الأكرم والمكرم وندم من دهر أرملم ندم من جراج السلطان ندم من جراج السلطان ونبي من حكام والشيطان مدد يسر المطون من جعل فتيا بك يوم بدر فنجعل ظلم لي مهر بجان عربي لجل جزائر النبي العربي لقد من جعل في حياتي بذر طول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عن جميع الصحابة عموما وعلى البشر خصوصا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك عليه بقدر عظمة ذلك الأحد الذي هو النافع.

ما في شهر رمضان مقدم دقاوت ما في عملي وتعاني بنية وعملي كفر الجميل عن نجله على غالبنا اليوم مغني به هاجم تأتيه قلوب الجند وذكر العتيم كنز عندي

اللهم قدمت الصلاه والسلام لذي المزايا في جوامع الكلام اراد قدائج النغين في البحور ممن يقود لي بها نحور حور مدد المختار لله يدين ومدد الجزاء الاضي دار حياة من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين شهدوا في المعارك وجادوا كل نهور مشرك نحو إلى زيادة في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين شهدوا في المعارك وجابوا كل نهور مدرج نحو الى زيارته في رمضان لعين وجه من هبى ببلدان من لم تغلقت اقلاما نبت مع هدايه من غلاه وضبت تعالى من ايمن فقلا وافرجا قبل بمن لا يوافق

وطيب إماهما قبله وبعده وهدني ملازمة الجميع في عاد فجر المبت وسط البركة وقفه مع جوء الجهر رمضان وإقامة الصلوات وكمزي وآتني معه من لدنك ذكرا وحل بيني وبين مقدرات العمر بقدر عظمة ذلك آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك بقدر عظمة ذلك يا شكور على من واب الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة الشهود والعيال ورضاك الأكبر وأدبر.

فبنيذنا مقدما في الجنة التي وجد المتقون يا من كنت به بإقامة الصلوات الخمس وبفعل رمضان المتدن بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليلا وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليلا

الأبلاد راج وجلس في الجبائل إذا به غريب حاج زائرين رد الرجاء ما بغادي كبر ولرجاء سامي مخل كبر مكر نبي المتفى المتاح ذي غدا ذكر الناس.

لا يجد من جلا من ذكر وقال لي محير الأبدان من لك يلبقي الوجود واللطيف ما لي بي أخوذ دار مخدوه ترى جدي أثبت الباقي الودين وليس لي

اللهم اني واجهتك بكليتي الى دخول الجنه التي وجمت قولا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسير رمضان المتدين بسمعت دعائي عن لوجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عادت الفتاه والغروب النافعات والدقات عليهم أداني الله بخدمة الرسول وانفع جليل بالعناء الخير رسول رفيق ربي وربي راض عني بلا سج ولا أمراض إلى بقي القرآن من جنان وكان للمجد بالامتنان محمد صلى عليه الله مسلما ليبدا طغاه بلا الذي ازالها الكتاب ولدواها الكتاب عتاب الى لساني وفؤادي ويدي ان كنت ذكر من هبى من ابيدي نوي نصر الله بالمنزلين ولجنان تعني بالجنين متى الاستغاثة والخلاء والكتب الزفاف والتلاوة تقاني الباكر ما لغيري ودعو

مؤمنا مسلما محسنا عند فوان رسول الله فسد وسلم وبارك عليه. لقد رأوا بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني معاذ إليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصر الله تبارك وتعالى زوال نازل لأجل كثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مكان عام بسجن سعد الذين حافظوا على صيام ترندي أغلق باب من قيام سعد الذين حافظوا على صيام ترندي أغلق باب من قيام سعد الذين حافظوا

رمضان رابع نبعهم بالثروات مايع مثل من النفوذ الباقي بالحربيه

جاهلين وقد يقولون كرما إلى سواكم تمتحوا النيران يوم القيامة كذا الخسران من لكم المبارك في النهار يمعار غيركم ذو الجهر أبواب جنات النعيم فتحت للسائلين وجميع فتحت لكم لدى القطار واللقاء يا قمر الحكام بالجفار أجعل أموال أن ربكم كريم وأنا عند أجور لا كريم سقكم الله على سر الصيام فتدخل على الجنة بدون قيام بهذه الأبلاغ أخرج إليكم إليهم إذا كان قطارهم يوم نعيد والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما وجعل قبيلتي هذه بمدره

فدمكم فيه غير زادين من بعد المناد قدر زادين من لك ربي أنظى الله عاملين وقعد لي منه كذا

نقلا إليه من أجنافه نبع لي من جواب غفرم بقى بني إلى جنان بنكرم لي من خلال في معرم وضبر وربي والأول وربي والثاني وجناد الأولى وجناد الثاني عرجب وشعب عن رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الاثنين وفي يوم الثلاثين ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي وعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول جبريل تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خير زاد رمضان فلا جماعة لا يزال صمدا على النبي والرسول احمدا القاتل من في الوجود والقدم على كلمه لا يساه منهم قدم القاتل من في الوجود والقدم على كلمه لا يساه منهم قدم على بكتما عباد ما انزل على خبيث الله مصير الخلاف محمد عليه

بين بهذه المقوده من بذات الغرب في اوائل الامان والصبا والمعروف امين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

وجعلني مبتلاً من الملكات في سكناتي أبداً والهرجان فجعلت بين أقاربي وقولي والجعل والخلق دون جهلي كلمة تعرضني بكوني حسن قديماً

أكرم في بعد ذلك ظهرون للبلا وقات أنهم ظهرون نويت من كتابه ولمون بي وكبير بيوته ولمون فمن كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى وبذلك رمضان أبلغي من كان لي بفيضان يوجدين شيء ضر رمضان بين لي كبير من لا يمكن وإنني

الولاد والقدم مالك واقر يدعى من قدم تقدر دوا بقدمي مقتدما والقدمي خيرا كثيرا كثيرا.

نعم الكتاب دين لا أهل الكتاب انشراف ورماح لا عذاب إلا من أنزل القرآن في هدى للناس وبينات من الهدى جمد العظم لذاته بأعرج أبدا بالآداء في الدنيا وبالجزاء في الجنة التي وجب تكون والله على ما نقول يقينا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اول مقدمات الجنات من رمضان.

داود البقائي بذكر الاتيه سبقائي وعجاني ربي ابن مخالفه بما يقرني ولم اغالف.

والوهدم ليمن الدهر الوهد والهدم عجل القدرة والإرادة واليمين عبر الجماع أرادا نبع عجل منها الحياة لغير قومه كتب الحياة نبع لي بالطمع والبشر معا كلامي كتاب ولي صنع ملكا له كتاب إلى بقول يا

رجلي غير من ذلك بمام خيار جنك المال زين من ذمام من لكني كتاب من أنزل بجافي أرسي وعمري أصدر باع لنا

أورك الله الكتاب الله وجن رجلك بجهد الله نزل إلى قدر عنك إلى قدر فقال الأكرم بجرى ما قدر نبع يوم عظيم سواء نبع يوم العظيم سواء أولا وقاد لي له هواي مدر لي الأملاك منه مطلقا ولكن أنا قاد لي

عبدا وقادر بسكر يخرج الى جنانهم قدر ولسوى عمري سواء وقدر والله على ما نقول وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهدينا قدر بحروف سابع خير رمضان لبشر قادر والله يحتفظ بعبده ان يساو والله بفضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الاكرم من قادم قراءته محرم الحمد لله الذي ليظفر وكان لي بما يقول فيه ظفر بالله رب العالمين الاول أبدا ظالمي نبي الأول أبدا القرآن والمثالي بكوني بربي الثاني سكت من جعلني دليلا أبدا قديما في جمع نقولا أدري في باقي طلابا مزارة لي بإمام الثاني رضاك كل من يعطي واجب في كل سر ما وفي سر رجب رجع عني من القربان قلت مرحبا جل جلاله

إن الذي تجري فواه وصودا وجل أن طعامك لنا سلسلا نذرني من كان والدي حجا لي بدوني وبي للحجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارجع كتابك لسيري رمضان سجلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله رياضا الماخوذة من هذه الحروب بركات لا ينقطع عني أبدا وجنب الآخرة عبادة مقبولة إنك ونبي التوفيق والكسبة والعصمة والأمانة وسعادة لا تقاوة بعدها أبدا آمين يا رب العالمين سبك من له الوجود والقدم الهيب وحده وسبك القدم أرادت ذا البقاء

أكون وحدا بغير توفيق إلي وحدا لقد القدرة والإرادة كلية لفضل الأراضي أزبني بالعلم والحياة وسمي والبطر في الآيات أدعني في غير ذكر ذو الكلام فتعادني أجر العياض والمنام رجعت قادرا مريدا عالما حي ندمي على جريني ظالما متبديل متكلم بلا جهاز منايني وقبلا لقينا لا اله الا الله محمد ارسل الاله اكرى بلا بلا او عبدي وسيد المتوفى بحربي نور النور بالبقاء والقدم كلي بلا وثبت القدم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه قم وكل ما سفر من دين من العلم وسرين من العلم الى فئه من المعادين قد قد توبتي بحروف ذاته زهري رمضان تعطى علي جودي والقدم وجن بقائي وتقبل القدم.

تقبل الصلاة والسلام عبادتي بما تنزل وهدى فقعدني ما تنزل منه وهدى كتبت القدرة والإرادة والعلم والقدر.

بلا معاداة ولا ملام رجلي غير قادر مريد جملة ما يطلبه مريد مدد عالم وخير وزمير في بعد ما يغلبني به الجمود مدد عالم وخير وزمير.

بمنتهانا على الأمن نبع الذي الوجود والقدم لواجم الصبع وتعالي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا

أو بالغاد مقعده الإنهام قد بالي ما ذر الجام بدا في أيام بلب خيب أعادني ممن خلوا وخيب لا يتوجه إلى هلي مجرم أن النفر مكاري

0: مقدار الانبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واقم لي جميع ما فيك وفي الماضي والحالي واعتم لي من المعاصي بالحالي والمهدي امين يا رب العالمين.
1: بلو اف ام 106.0.

كريما يدون كل رد بالآيات من أجل فارمت أن يكون لي وزرا حيث الجليل اقتلاني بالبليات إني مدعت رسول الله مرتجيا